ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: Ramadan kuchukumusha mkati nzimwenda Pal FM Ecolated Dua BMK Group of Companies Ngabali Gwamune
1: Nana Habu Mouthwash Yedagale Tufu Yenaka Kasamu Kujanja Bendwa Dezama Nyo Amanyo Gakuruma Bosaye Chocha Obeji Nyo Gaka Sanyarala Bosanyo Bamoru Sai Sai Obu Gaizaru Darumu Senyesa Nana Naiwe Gende Rezaba Fere Tepakuguza Kapa Mukutia Musange Mufama Saso Na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan Kuchikumusha Mfukatunisu Mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنعدا على الفيرم كل يوم
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: أذكار سوكما جاء
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

0: programa Schools Brand Competition.
1: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: حسبك بارك الله فيك تكون قري هي قري الله قام ويس نعم قال اف ام تكون مسافر زمان ده اكولا اليوم انتو وابلي جو ويابدي نمولي عبيد حسين وكوفاكو سمايا جيرلز هاي سكول tugenda genda tekuwa kubiri semogerere Abdul Karim okuva ku Abu Aisha nam arif nafsak tuulize bikwata ku se
1: semogere Abdul Karim abude ku Abu Aisha Islamic Secondary School
0: bakuzarawa
1: Manzala Kanyanya.
0: Kanyanya akawa?
1: Mchitala. Akwa mchitala.
0: Kanyanya akwa mchitala? Ena kuntebe gondi, kuntebe gondi.
1: Eri Gaya Zarodi.
0: Gaya Zarodi. Namaka Gaya Zarodi. Kwa nafabi, hindi kitu ina Kanyanya.
1: Yes, sir.
0: Mugiri utubuza abuza yake. Kwa mklasi chisi mugiri?
1: Ndi mthanawi.
0: Mthanawi. Thanawi cheta inalinya.
1: Thalitha.
0: Thalitha thanawi. Allah kwangu isi ya Rabbi.
1: Allahumma.
0: Ugena kusumanga uvawa.
1: Kwa amma.
0: Ugena kusumanga uvawa kwa amma. Tanika suratu nabai.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى
0: يبالي قدي سمو كده من يوكو يسي تنجل
1: بيبوزو
0: من يوكو يسي تنجل بيبوزو أولي ديشي أولي ديشي أولي دي نغامبش أولي دي كنتاني كون نغامبش What on pretty devil? Pretty
1: devil,
0: yeah. I'm a tandy casual to another E.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا

حقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة

0: ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك

فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون

0: والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: نعم سمغري عبد الكريم وكفاكو أبو عائشة أتي أم عائشة أم عائشة ما شاء الله الشيخ محمد جاري
2: أتي
1: خطيبه بقى تبقى جاري ما شاء الله أتي الشيخ مقارو جاري أتكو بكو زلشت جيزان تبقى عندك كي عندك ساكو تبوزو Nzo kulewa zelewa kubuziza Nti chikinda kutuola kwa hevi ya chibuzi Waiti ya chibuzi Kale chibuzi chisimba Ibda mkawli lai ta'ala Inna alayna lalhuda
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim

ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى

0: تنفعه الذكرى.
1: حسبك.
2: نعم يا شكر. صوت الانفطار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: حسبك.
1: نعم نعتبى حفصة ساجون أقلو كبير ومسوى باقا بانتو.
2: نعم
1: نوتك يعني سبع الله كساسي لجتوكيكو.
2: اللهم
1: اقرأي من قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى.

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: حسبك اجوز اجسيم بايو ايرا شيخ عبد المجيد يقول لك بوزا وشاري مجو عريف لام ميم وقت وجفرميم كوني دي كوتوزي
1: كاو
0: مجيد
1: كاو مجيد
0: ها؟ كاو كاو كاو كاو كاو كاو saja mwaga dono tali andagana kale chibuze chisemba inshallah
2: yuno yakwata yuno yakwata da
0: eh yakwata da
3: sikasakwata
0: eh tayi saja na matiro kwe gana kitabu cha Mungu na barakallahu fik
2: tayib

ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

0: Dan kuchukumusi mkutini zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudalumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutini zimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على الفيرم الكل يوم
3: Kumusa mkatonyeze mwenda
0: Pal FM
4: Ekula lyo muntu wabulijjo
0: Ekula lyo muntu wabulijjo Tukwaniriza mu program mpulidde kamenya Program mpulidde kamenya Kusawa mwenda Paka kusawa kumini mwezi olweggulo Nga tutalaga Twetoloola Tukuwa tosh Mu mawulire Mu nsonga ez'enjawulo Ezikwatagana ku nyafe Uganda Wano ne wali Wamu ne ssemasinga wa Africa yenna Okukusa Ne Bulaaya Mpulidde kamenya Ekuleteddwa
4: Mahmoud Properties Vamuzigo ne Mahmoud Properties Sasule mitwalo ebiri mu enkomi ssatu buli lunaku

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

وعدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: Dan, kuchukumusi mkutumusi mwenda. Pal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo gakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai, obu gaizalu darumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutumusi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على فهم الكل يوم توابدو Adhan, kuchukumusi mkutumusi mwenda.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فمو كجانجا فمو يوغوي كجي دينغا نمو ولو مئة مرة كجبيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كجبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجيغين درزا موجيغين امكولو غايو تشيسينغاكو وكسما قراني نمبا متوجيغين درزا متوجيغين مكولو غايو تشيشونغيرو بوكيرزا omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Bismillahirrahmanirrahim.